لو من عليا لو حرب جاية والله ما داي هتعالي مزاجي حلو وشكلي حلو وعليا كده لا درست اقول انبساط لازق لي لزقة ده مسابة لمزمزة جاي النحل لو حتى كل الدنيا بيحب حالي.